عندي 6 أولاد وزعمري ما بدي أحسب سوسي برمتيني أسوسيستان بس وكنا 6 أولاد أمر نترال أمر نترال شيرا نبي ما تزيستي على لقال يدور أمر شنو ما كسر أتحن أمر بسيرة أنا في الكاتب هي فات فاتين هي أتحن أمر بسيرة بعرف عن لمن for example بكمورك أي حنك او دلوگا جو تاہاں گا دلوگا اچھا ہم مروک سے سرک نگم آتا ہے اولا لگوستا نہیں تو جلے پایا منتو کاہاں رو بے پیسی طرح گا مروک سے نگم آفتا دو ایدھا مکہ سونا دیا ایدھا پرسی جا رہے پایا